ويدبر أذناي المشل لمور دبر الأهرون والبناف لمور كو تباركوا إث بني إسرائيل

كل سبب. هللوه شمش بياريح، هللوه كل كوخ بأور، هللوه شمه الشمايم وهمايم هشير معال هالشمايم. يا

ودرننوا على مشكبتهم روم موت ال بغرونم وحرب بفيوت بيدم لعزوت نقما بقويم توخي حوت بالأمم لأسور ملخيهم.

أشير بهم وأتامي حييت كلام وسفا هالشمايم لخامشتا حبيم التهوى ذناي ها إلهيم أشير بحارتا بأفرام بهوتسي تومي أوركس ديم.

بابور شبخه قدول بابور وتين شباطح وخ فتلمد محق حييم لا صوت رتوني خامل باب شريم كنت حنين وابين وابها رحمن همي رحيم رحيم نعلنو تين بربين وبنا لهبين لهسكيل لشموع للمود وللمد لشمور برعا